التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini nagam diharka itu sering juga dibaca oleh imam-imam. Sal bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Inilah contoh-contoh bacaan murattal. Di murattal ini adalah bacaan dengan tempo sedang ya, atau tadwir, atau mungkin cepat. Nah, ya, kalau dalam solat tarawih itu tempohnya tadwir. Nah, tadwir ini lebih cepat, tapi tetap menjaga tajwid. Nah, gunah-gunahnya tetap kita jaga. Misal ya,
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا